البناء على أرض الدولة رهان خاسر، ففوضى التجاوز تمنحك مساحة مؤقتة، لكن القانون يعيد الأرض لأصلها ويتركك وحيد مع ركام الخسائر.

0: الرصيد مو بس بالبطاقة اللي نصرف منها أو ضمن موبايلك، الرصيد هو وقتك وطاقتك، والمهم تعرف على شنو تصرفهم. فلا تخلي ساعات يومك تضيع بأمور ما تضيف لك أي فائدة، ولا تستنزف طاقتك بنقاشات أو مشاكل ما تستحق. وجه وقتك للشي اللي يطورك، واستثمر طاقتك ويا الأشخاص والناس اللي تقربك من أهدافك.
1: Oh man, not again.

0: I can play this back to back. Yeah, they want it back to back. They gon' ask if I can play this back to back. I took a break from views, now it's back to.
1: حين تكون المعرفة قريبة تصبح الحياة أوضح والطريق أهدأ، لأن الفهم يمنحك ثباتا لا يرى ولكن يحس. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

تستعير شيء من شخص مقرب منك لأن احتاجيته بشكل مؤقت، هذا شيء طبيعي. بس إذا احتاجيته مرة ثانية راح ترجع تستعيره؟ ممكن يكون هذا السؤال نطرحه على نفسنا، لأن إذا احتاجيت شيء مرتين بمعنى لازم تشتريه.

الجلد هو أول حدودك ويا هذا العالم الواسع، يحميك ويخليك تشعر بكل الأشياء اللي تحيط بيك، وهو أكبر عضو بالجسم كله. لذلك لازم تعتني به كل الزين من الشمس والحروق والإهمال، لأن الجلد هو درعك اللي ما ممكن تستبدله.

مساحة الهاتف لا تستهين بها، وحاول دائما تحسب شقد عندك مجال، ورتب ملفاتك بين فترة وثانية مثل ما ترتب غرفتك، لأن امتلاء الذاكرة يخلي الجهاز بطيء، والاحتفاظ بملفات وصور أنت ما تحتاجها هذا رح يأثر على أداء التليفون.

إذا كان عندك فرصة تنوع مصادر دخلك فهذه فرصة كل الزينة. لا تعتمد على مصدر دخل واحد وبس، لأن وجود مصدر إضافي مهما كان بسيطة رح يمنحك استقرار مالي أكبر ويساعدك تواجه الظروف المتوقعة. وممكن تكون عندك مهارة تمتلكها أو مشروع صغير أو عمل إضافي يتناسب ويا وقتك وقدراتك، بنفس الوقت راح ينطيك استثمار للأمان المالي قبل ما يكون زيادة بالأرباح.

القرار لازم يكون نهائي، ولا كل مشكلة إلها باب واحد. أحياناً نحتاج أنه نجي على نفسنا شوية، نوسع نظرتنا ونسمح أنه نفكر بطريقة مختلفة. فكل ما كانت نظرتك أوسع صارت خياراتك أكثر، وصار تعاملك ويا المشاكل أهدأ وأفضل.

قلب العاصمة بغداد، وبين الكرادة وشارع السعدون ساحة كهرمانة، واحدة من أشهر معالم العاصمة والأكثر حضوراً بذاكرة البغداديين. هذه الساحة تشتهر بتمثالها المميز اللي يجسد شخصية كهرمانة من حكايات ألف ليلة وليلة، وهي واقفة بثبات وبيدها الجرة وتحيط بها الجرار اللي اختبأ بها اللصوص. هذا المشهد اللي يرمز للذكاء والشجاعة. هذا التمثال صمم النحات العراقي الكبير محمد غني حكمته حتى يكون مع مرور السنوات جزء من هوية بغداد البصرية والثقافية، وواحد من الرموز اللي تستحضر الحكاية والتراث والفن بآن واحد.

علينا إشعار يطلب السماح ضمن تطبيقات معينة، وقبل ما تضغط على زر السماح توقف لحظة واسأل نفسك فعلاً يحتاج كل هذه الصلاحيات؟ فبعض التطبيقات تطلب الوصول للموقع أو الكاميرا أو جهات الاتصال وحتى الصور، ورغم أنه عملها ما يتطلب هذا الشيء، فتذكر أنه كل معلومة راح تشاركها هي جزء من خصوصيتك، والأفضل أنه تطبق الصلاحيات اللي يحتاجها فقط هذا التطبيق وتراجعها بين فترة وثانية، لأن حماية خصوصيتك تبدأ بقرار بسيط منك أنه ما تمنح البيانات للي ما يحتاجها.

الأقوى مو اللي يرد على كل كلمة، الأقوى هو اللي يعرف شو وقت يتحدث وشو وقت يترك للصمت مجال، لأن ممكن الصمت هنا يحكي بكلام أقوى من اللي أنت راح تسولف بيه. فالصمت مو معناه تجاهل الآخرين أو حتى الهروب من الحوار، هو معناه أنه تختار الوقت المناسب والكلمات اللي ممكن تصنع الفرق بالمواقف.

مرات نتكف فكرة ونعتبرها حقيقة مطلقة ونرفض أي رأي يختلف ويانا، لكن بالحقيقة الحياة تتعلم أنه الإنسان كل يوم ممكن يعرف شيء جديد، وكل تجربة راح تضيف لك زاوية نظر مختلفة. لذلك خليك سلس بأفكارك ولا تخاف أنه ترجعها أو تغير إذا اكتشفت أو منها. الفكرة اللي تؤمن بها اليوم ممكن تكون مختلفة.

0: ghost at the hand.
1: أجمل العادات الأحياء اللي ما زالت حاضرة بكثير المدن والأحياء القرية استغل الجيران الجدد طعام. فلما تنتقل عائلة تكون بيت جديد يبادر الجيران أنه يرسلوها الطعام حلويات تعبيرا عن الترحيب وتخفيفا عن عناء

الأيام إلى أن يقرون بمنزل. وهذه العادة ما تميز بين دين أو طائفة أو قومية، هي تطلق من قيم الكرم وحسن الجوار والتكافل الاجتماعي اللي اشتهرها المجتمع العراقي.

من أحلى النعم بالحياة إنه يكون عندك أصدقاء، والأحلى إنه تختار الصحبة اللي تدفعك للأمام مو ترجعك لورا. فصاحب الناس الإيجابيين اللي يشجعوك ويفرحون لنجاحك ويحفزوك حتى تطور نفسك. الإنسان يتأثر باللي يحيطون به أكثر مما تتخيل، فأحرص أن يكون محيطك مليء بأشخاص يمنحوك الأمل ويزرعون بيك الحماس ويقودوك للأفضل.

سيارة تمشي وفجأة بطل المي من الجامع أو حتى كلينس أو أوراق أو أي شيء موجود عندهم زايد. هذا المنظر كنا ننتقده وممكن أنه نسويه بإيدينا. موضوع مو سهل، فهذا ما يشوه منظر عام وبس، هو يسبب أضرار بيئية ويعرض الآخرين للأذى وممكن يعيق حركة الطريق. المشهد الحضاري ما تصنع الشوارع وحدها، اللي يصنعه تصرفاتنا اليومية واحترامنا للمكان اللي نعيش به. فنظافة هذا المكان تبدي من مسؤوليتنا الفردية، نحتفظ بهذه النفايات داخل السيارة ونتخلص منها بالمكان اللي يتخصص إلها.

ليش دائماً نتوقع الأسوأ؟ مرات حتى قبل لا يصير أي شيء تبلش تفكر بالأشياء السلبية، إذا تأخر عليك رد، إذا صار موقف بسيط، إذا تأجل شغلة أنت تريدها، مباشرة يشتغل العقل على الاحتمالات المزعجة وتعيش التوتر والقلق. بس بالحقيقة مو كل شيء غامض معناه نهاية سيئة، ولا كل تأخير معناه فشل، ومو كل باب ينسد معناها انتهت الفرصة. حاول تكون متفائل، وهذا التفاؤل لا هو إنكار للواقع ولا تجاهل للمشاكل، هو أنه تعيش يومك وأنت مؤمن أنه راح يصير شيء حلو. فمرات اللي تخاف منه ما يصير، واللي تنتظره بخوف يطلع أبسط مما توقعته، فلا تحمل نفسك هم شيء بعده مصاير.

إذا تتساءل ليش الكثير من العراقيين يحتفلون بعيد ميلادهم بواحد تموز، هذا الأمر مو مصادفة. خمسينيات القرن الماضي كان الكثير من المواطنين يعرفون تاريخ ميلادهم بدقة، بس كانت ولاداتهم ما موثقة مثل ما هو موجود بحياتنا اليوم. ولما نظموا سجلات الأحوال المدنية منحوا عدد كبير منهم تاريخ 1 تموز كتاريخ ميلاد رسمي بغياب التاريخ الحقيقي، ولهذا السبب صار 1 تموز واحد من أكثر تواريخ الميلاد شيوعاً بين العراقيين، وتحول لقصة يتناقلها الناس جيل بعد جيل.

الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح آفاقك وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاك طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة، الكل صباح.

المرايا بالسيارة هي العين الثالثة للسائق، وضبطها الصحيح يمنع حادث قبل أن يقع. وقبل ما تبدأ الرحلة تأكد أنه تضبطها بالشكل الصحيح، تمنحك أوسع مجال ممكن بيه تشوف الطريق والمركبات من حولك، وهنا تقلل من الزوايا غير المرئية. فكثير من الحوادث تحدث بسبب عدم الانتباه للمركبات الموجودة بالنقطة العمياء، لذلك لا تعتمد على المرايا وحدها، بل ألقي نظرة سريعة قبل ما تغير مسارك.

الوكالة بالقانون العراقي إلها مدة وتنتهي، ووفقاً للمادة 964 من القانون المدني العراقي تنتهي بحالات معينة، مثلاً إتمام العمل الموكل به، أو انتهاء المدة المحددة لهذه الوكالة، أو اعتزال الوكيل للوكالة، وممكن بحالة وفاة الموكل أو الوكيل أو فقدان الأهلية لأي من الطرفين، وممكن زوال موضوع الوكالة تماماً.

الباص الأحمر أو الباص الطابقين وحتى الأمانة، هذه تسميات تطلق على هذا الباص واللي هو رمز خاص بمدينة لندن، والحقيقة أنه هو مشهد وجزء من ذاكرة العراقيين. بأربعينيات القرن الماضي كان العراق من أوائل الدول العربية اللي اعتمدت على الحافلات الحمراء ذات الطابقين من نقل العامة، وصارت تجوب شوارع بغداد واحدة من أشهر معالمها. وما كان هذا الباص مجرد وسيلة نقل، بل تحول لأيقونة ارتبطت بذكريات أجيال كاملة، وما زال حاضر بالصور والحكايات اللي نرويها عن تاريخ العاصمة بغداد.

الصوت ليس مجرد كلمات، بل رسالة تصل في اللحظة المناسبة وتبقى حتى بعد أن ينتهي صداه. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

إذا شغلك أو وضعك يطلب منك الجلوس لفترات طويلة، فتذكر أنه أنت دا تتعب جسمك وعقلك سوى. فالحركة البسيطة اليومية حتى لو دقائق قليلة راح تساعد هواية بأنه تعزز المزاج وتحافظ على صحة القلب والعظام والجسم بصورة عامة. واعتمد هذا بالمشي لفترات ولمسافات بسيطة، تمارين بالبيت، أو حتى محاولة أنه أنت تتحرك أو تؤدي أعمال داخل المنزل.

كل دقيقة على موجاتنا فكرة، معلومة وإلهام جديد. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

حتى نرتب نفسنا ونكون بأحلى صورة نوقف قدام المراية. ولما نشوف المراية مرات هواية نلاحظ أكو تغيير بتعابير الوجه، وهذا اللي يصير تفاعل بين البصر والدماغ، فالدماغ حساس جداً لتفاصيل الوجه، سواء كانت هذه التغيرات ابتسامة أو ملامح عين أو حتى بالشكل، وهذا يفسر شعورنا بالملاحظة الدقيقة للتغيرات الصغيرة، وكأنه المرآة تحكي لنا

الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح أفاقك وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاك طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة الكل صباح.

الروتين يتكرر هواية بحياتنا وبهواية مجالات. يمكن نخاف منه ونشوفه ممل، بس بدون روتين حياتك رح تصير فوضى. والروتين هو مو سجن، هو نظام ممكن يخدمك. فخلي الروتين بسيط مو مثالي 100%، حتى لو نفس الوقت لأعمالك اليومية ونفس الوقت لكل الفعاليات اللي عندك، رح يفرق هواية وياك أكثر مما تتوقع.

الصوت ليس مجرد كلمات، بل رسالة تصل في اللحظة المناسبة وتبقى حتى بعد أن ينتهي صدى. إذاعة الجامعة

تكون المعرفة قريبة تصبح الحياة أوضح والطريق أهدأ، لأن الفهم يمنحك ثباتا لا يرى ولكن يحس. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

السوشيال ميديا عالم واسع وياخذك بعيد، تفتح دقيقة تصير ساعة بلمح البصر، تشوف حياة الناس وتحس الكل سابقك، بس اللي تشوفه مو دائما هو الحقيقة الكاملة. الناس تنشر أفضل اللحظات اللي عندها، مو الواقع بالكامل. فقلل من المقارنات وزيد التركيز على حياتك، وحاول تاخذ الأشياء اللي تفيدك من السوشيال ميديا.

الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح آفاقك وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث، النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاك طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة الكل صباح.

0: out of it.
1: Okay, well, I hope you like my mixtape.
2: أصوات هواية نسمعها خلال اليوم، بس أكثر صوت تسمع يومية هو صوتك الداخلي. فإذا كان سلبي راح يتعبك هواية حتى لو كل الأمور ماشية تماما، أما إذا كان إيجابي فراح يعطيك طاقة عالية تكمل حتى لو الضغوطات أكثر من تحملك. نصيحتنا أنه تراقب شلون تحكي ويا نفسك، وخلي هذا الكلام دائما إيجابي ومتفائل مثل كلامك لصديق أنت تحبه 100%.

يؤمن إن الصوت ليس مجرد كلمات، بل رسالة تصل في اللحظة المناسبة وتبقى حتى بعد أن ينتهي صداه. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5. No matter what, no matter what, you got.

قبل انتشار الموبايلات ووسائل التواصل، كان أكو صوت واحد يجمع أفراد العائلة بهواية من البيوت العراقية. هذا الصوت هو صوت الراديو، واللي كان جزء من تفاصيل اليوم، نسمع به الأخبار، الأغاني، البرامج اللي تكون مرافقة جلسات العائلة. فما كان مجرد جهاز موجود بالبيت، كان نافذة يتعرف من خلالها الناس على العالم بالكامل. فبعض الأشياء القديمة ما بقت لأن شكلها حلو، هي بقت لأن ارتبطت بذكرياتنا وصنعت لنا عالم خاص. لذلك ننصحكم تبقون ويانا على 101.5 AUIB FM.

لا تخلي يومك كله جديات ومليان ضغط. حاول تضحك وتخفف عن نفسك حتى لو لأشياء بسيطة. رتب أولوياتك، فمو كل شيء يستاهل منك نفس الطاقة ونفس التركيز على مدى ساعات اليوم. راحتك النفسية هي أساس لكل نجاح، لا تهملها نهائياً. حتى تغير مزاجك ومودك، خليك ويانا على 101.5 AUIB FM.

الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح أفاقك وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاك طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة الكل صباح.

دقيقة على موجاتنا، فكرة، معلومة وإلهام جديد. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

العراقيين من أكثر الناس اللي تحب الأكل، وطبعاً نفسهم طيبة إذا طبخوا وإذا قدموا وإذا عزموا. بس خلينا ننتبه إنه الأكل هو الوقود الحقيقي لجسمنا، وهو مو مجرد ترفة. فكل لقمة تدخل لجسمنا لو ترفع طاقتنا، لو تسحب هذه الطاقة بهدوء. فمشروبات الطاقة، الوجبات السريعة، السكر الزايد ما تمنحنا طاقة حقيقية، هي تخدعنا لفترة قصيرة. فحاول تعامل جسمك مثل ما تعامل سيارتك، لا تعبيها إلا بالشيء الزين اللي يستحقه هذا الجسم.

الصوت ليس مجرد كلمات، بل رسالة تصل في اللحظة المناسبة وتبقى حتى بعد أن ينتهي صداه. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

مثل ما نعيش الفوز ونفرح بيه، هواية نجرب الخسارة. وبلحظات الفشل أو الخسارة فهذا مو عيب، الخسارة تعتبر مدرسة مو نهاية الأشياء. فالإخفاق مو عيب، وإنه تنهض من هذه الأمور هو الفرق بينك وبين الناس العادية. فإذا فشلت مرة لا تقول أني فاشل، قول إنه أني أحاول من جديد. ولازم تتعلم وإن كانت الطريقة صعبة، فأحياناً تمنع عنك أشياء أنت تحبها حتى تحصل الأفضل منها.

تكون المعرفة قريبة تصبح الحياة أوضح والطريق أهدأ، لأن الفهم يمنحك ثباتا لا يرى ولكن يحس. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

تعرف أنه أكو أخطاء قانونية تخليك تخسر حقك حتى إذا كان عندك حق؟ مثلاً لا توقع على أي مستند قبل ما تقرأ وتفهمه، ولا تعتمد على وعود شفهية فقط، وحاول توثق كل اتفاقياتك، ولا تأخر المطالبة بحقك حتى ما يفوتك المدة القانونية، ولا تسلم أو تستلم مبلغ بدون سند أو وصل موثق وبتاريخه، ولا تحمل مواعيد الاعتراض أو الطعن على الأحكام. وأخيراً لا تعتمد على معلومات قانونية من مصادر غير موثوقة، وحاول تستشير أصحاب الاختصاص.

الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح آفاقك وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاك طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة لكل صباح.

0: Thank you.
1: تاخذكم من كل الانشغالات وتلون لكم الحياة. أيو أي بي أف أم.